شوف لي كيلومتر مسافه كيلومتر بالصوت شوف داك السيمو مول الشمالي كان كنقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد